0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بناوي خداي بخشند و مهربان بناوي او خداي كان جاي رحمته سوزو بزيه
1: يا

0: كفورا
1: اي خلچينا تنها خدا بپرسنو هيد زور الشريكو هاولي چي بو بريار مدنو تاكا كاربن لقل دايكو باوكتانو خزمانو هتيوانو هجارانو دراوسي خزمو دراوسي نزيكو دراوسي بيگانو هاولي كارو سفرو ربوارو جردستكان تانده براستي خدا اواني خوش ناويد كخودنوينو فيز دكنو فخر دفروشن بسر خلچي ده

0: جالو خلق هيا باوريان بمحمد وبقرآن هنا وو شويني كوتون هشيانا ري لقرتو پشتي تيكردوا دو زخيش بس بو او يا خيانا كآما ديو كل پيسندوا
1: إن

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

0: بناوی خوای گورو مهربان صلاو لبی سره خوشویستکانی سپیده اف ام هیوای روژه کی پر آرامی و تندرستی باش بو همو تنده خوازین لبرنامه چیروکی من امرودین و خزمتان باز لچیروکی سرکوتنی حکیم و روگناس و شارزای کی زور باش لگجوگی کردستان کاک دکتر ابراهیم دکین کاک دکتر ابراهیم صلاو لبی سپاسی آماده بوند دکین
1: بناوی خوای گورو مهربان من نام ابراهیم قادر حسینا دانشتو شاد سلیمانیم موالدم حفتا و حوتا بستو پین سال لبواری روگناسیا کارکم و لخزمتانا
0: سپاس دکین سپاس وی که امرو میوانی برنامه که یمی کاگ ابراهیم اکریب زانین چون و کی کاگ ابراهیم دستی بکرد
1: پرسیارکت کورتا بالام جواب که توزک دریجه من پیش اوی که دست کم بم کارا زور بیرم کردوه لیشو کاریکا که اما براسی حالی ما دیمان زور خراب بو و گنجیگ بوم که هرچیم اکر شتیکی وام دزنا اکر و دوام لخوای تعالی اکر که خوایا ایشه کم با نصیب نکی که بیت اهوی زیان گاندن بخلکی بن مونم من بیر ما کردوه بعضا کسیک ما سرلن کافتریای داناوه من حزم لونا اکر بو او چون که بو او لسودی خلقانیه یا خود حتا چاخانش حزم لینا اکر لبر اوی دومینیتی آیا ما نشتی ناکی خوم حزکم بیرلم بو یک جارو حتا لجیان ما بی و جگر فروشتن یا کومل شد که اما دزمایه ما نبوشتی که بقود دانین هر اوشتا سرطایا نبو بلام اتر دام لخواه تعالی کر که خواه ایش یکم بنسیب که بی که تخیر بو دین و بو دنیام چکه براسی دنیا موقته هر چونه که دنیا ابریته و انسان بین دنیا و قیامت که ایش یب که رسولی هر دولابه و من نزی که 25 ساله و پیش اوش من براسی لنو هشت سردانه که روشحالاتی کردستانم کرد شاری ساقس پیاوی که لیبو حاجی حسنی ریحانی که درمانخانه جایی هبو که اتوما مالی او ای بردم بو درمانخانه که خوی و لوی ببرچاوی منو ایشوکاری اکردو ایو اما بو اوی ورده ورده که خوی تعالی ویستی ایشکت بو احسانه که الیو من دستم کرد بکاری حزم کرد یعنی دلم بوی لیده که من بسم بواری روک ناسی و چارسر بر روک سروشتیکان و بجا درمانی کان مثل لیو خلیا کم بو پیاب ورده ورده که هات مو هندشتم هینا یا بخالک زور زور باش بو باشان توسی زیاترم هینا ورده ورده تا وایلی هات پیاب یکم ناسی لسلیمانی که ناوی صوفی جبارا که من وکو مامی خوم خوش میو رزی تایبتی لی اگرم که ام دو شخصا بونه هوی اوی که علم زانیاری که زور بو من با احسانی بیت دست صوفی جباریش گیاکو کروی او بوا او حکیم بنا و بانگی کرد مرزا صدیقی چنگیانی که لای شیخی بیاره و خانواده شیخی بیاره موسوق بو توانیویتی لوی که سالی نوتو یک یا دو در منخانه انها بو لسلیمانی و لخزمت شیخی بیاره توانیویتی که علاجکان باب خلق لره او دو شخصه و من ایشکم بو آسان بو بسرتایی باشو الحمدلله سرکوتنی کی باش و تا گشت امروزه
0: الحمدلله ان شاء الله اما والله می دعا کانی خوش رب وکالی دعام کرد ول خوای گور ایشی کی واب کا بنسیبم هم بو خلق و هم بو خون سدی هبه ان شاء الله والله می دعای خود بو کا دکتور اما کسانیک هيا لوانی حس کرد به تنا ام پی جیدو بلا محیزن من لدورو که کاک دکتورا بینم لوانی او تخواز بم منیش بتوانم روگ ناز بم بتوانم چار سری سروشتی نک بو خلقی جنا بو خوم و خیزانه کم کم للای برز دورات یک درس خوندن یک هیا که برز درزی خلق بیتو دوای شهاده یکی هبه یا خود بتوانی ام پی جیدو که یا مهر به دکتور ابراهیم بیتو
1: هیچ تک اونیه نه محاله نه اویک بو کس یک قورخ بکریت اما علمیک خوای تعالی که حتی فرمانی پیکر دوین که اما او علم بلاو پیبکینو بتوانین لخزمتی خلق عبین حتی خوای گوره لقرآن باسی اواکه که حتی لبخشینو لویا افرمه دست دوامنو قینه که بی خیطه بی نقاقه خود فرمي ولا تبسط ها كل البسط والتواويش ميكروا كواتا مسألة أم علمش بيشتر إما وكو كوماليير وكناسان دورات وشد أكرايا وخلق فير أبو أيتواني كشد فير بي ببي أو إستش مثلا براسي إما توزك حرب عام تاكي كرد بلام همانا بتايبت قاون برنامية يعني برنامية كي تنوتور مانية مثلا من أمره ياويتي لم يشكم كبيما بواري روك ناسيوا يا بسم بواري ورزشيكوا
0: بله
1: من مثلا بين صالة بيشم يا إشي كوام نية أمي بدو معن هموشتا كان ببرم باقي مجاربين بوري لمالو بس زردة شواتيك الكا مثلا لقل ليمويا لقل ماستا بيخرى سردة مشاوت سودي خوشي يعني خوشي هيو باشي شبو زيبكو بوكو مولا شديا خيار بلرنا هل لقل هنجوناتيك الكا بيخرى سر بيست بيست زور جوانكا يا أي بتاتا بهمان شيو أمشتانا يا رقي بلك باقي منين يكسر بمعنى قفزيك بكين يعني لا شتيكي كمو بو شتيكي زور هواش هواش اتواني تولى مالو دسكي با هندي تاقي كدنوا امرو يوتيوب هيا جات جي بي تي هيا جوجل هيا كتابة كان زور خوينري كتاب معن كما
0: استردميتوهم اصلا كاريج نبو
1: نخير نو والله نو والله هيتشي ام بوشي وامشتان نبو بلام راسي خلقي باش هبو وخوشم لیره و چوین با شاخی سوریان تصور که چومت سر شاخه که با زمانی بر روژوه و بس نویجی بیانی مثلا لنزیکی سی سایق نویج من کردوه نیو ساعت پیش سی سایق الو نویج من کردوه چوین با سر شاخه با زمانی بر روژوه و استب با هنده گنجی باز که هر لوانه بر راستش نزانه هاتومت و ساعت دی بیانی من گشتومت و معلوه باشا سيوني وچوار كباني فرموه حتى نيجي ساعات دمن قشتومة مالو او همو هلاكية ببيادة الروية من شيداي اوام تنهاي يقولي تياب بناسم بس بناسم يا رسمي كي بقرم من بس ما او توانيو ما كاشتي كي باشي بيبكم جا علم نابي فيرخواز بي ابي اگر بتوي بتواوي فيري بي ابي عشقي اوشتبي عشقي نتيجة كي بي من كاتكا چاره سری که ام باید که مثلاً گله کی بابونتی که الله کم لگر رازیانه ایم بنفری لگر نعنایا آلم اما بخوبو ناوسق باشه که تن نفری که الله ولاب باش بوم من یکسر حزب عسودی یکم خوایت علام منی وادروس کردم من خوم و طمع وایا بباشی خالک کان من چیش ورگرم بسیله رحمو بکوبون و کان من چیش ورگرم ایتر هر کس بشوازه دروس کرده و بلام پروردی عائلیو بورخساندنو دوروبرو بي اكو رفيق ومش تكان اي غره نبروا همو كسكتوانيام علم فير بي بلام باشتر شت ستيب باي ستيب يعني ورده ورده بمرحله بي تاو كوبتواني اساسي كي بهزت هبيو لا برن روخي
0: زور راسته که دکتر تو آمشتانی که با نخوشی ای، اما نخود تن بکاری هنن پیش وقتا لمالو منالی خود ونمون کسی پتایی کی ورزی اگره یعنی سر اشیک اگره ام علاجان خود تن بکاری هنن پیش وقتا لسر خود تن تاقی کرنوا کن
1: خوی راسته ایما خومن کمترین مسئولیتین بلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمیتی و این لبدنک علیک حق ایما مالکی جستی خومن نین امانته ایم لای خومن لبر او افرمی جستی خود ما فی بسر توهیا
0: بله
1: کوات من ما فی او منیه هرچنه کمترین مسئولیت کو عرضم کردی خوتی ابي بم جستیش زور به حسر او بجوانی تعامل لقلاب کی تاوکو ام امانته که خوای تعالی پی بخشی بتوانی بجوانی حلگری امانته کبی لبر او ایم سر چاو من هيا وکو عرضم کردی هم کتاب و اگر گران و ناراحت بو بکتاب با جوجل مثلا ایما انوسین گولی بابونه با عربیش هر بابونه جی پیوتره با انگلیزی کمومیلای پیوتره دی انوسی کمومیلای آیا بزانی تا چنک اما اپروف کراو للاینی زانستی و آیا ام بابونه پیشتر انالایزی بو کراو و ایسا سرچاوش معنی هرچان من زور بو روتين امر مهمه كالي اف دي اي يا دبليو اتش او بو اوانا مهمه بلام خو مرجش ني جاري سيف جامن هي نا ناسي و اس انا سنجو كيشش ني و بكارج دي امانه بس بهر حال سيرك اتو امزان دبليو اتش او رغي بي ام جاي بكار بيني باشان جامن هي زهره بلام زهره كي رغي بي دراوه مثلا تصور کی گرچک زهره بلان رگه پدراویشه به بری کی کم حتی بو خوردن بو چی ای خو کسکت چینه او علم او اند قولا ککاته کشتیک جولینی نازانی او اند شدیته مشتو نازانی چی در بری کاته کاتو زيتي قرشك خوي كم تر زهرة كاتي قرشك خوي بخوي زهرة كي زور بقوتره كأي خوي سكتة چينه اما علامتك خوي تعالى داينا وبو اوي كتو بزاني اما بعدمي تال زهرة خلقش زور اي خوا بلام زهرة كي سود بخشا ديت شكرا وبو دا ابزيني يعني زورشتي كشبو اكا لبر اوا زغتش دا ابزيني بلام برقي وببري كي اوه يعني تو ببره اكي دياري كراو كانت تو كا قوشالك مال هي خلق هي اي خواه مروام كان نفر بومني باس كردوا على داني كي قورم جوان جوان خواردوا اوه هر عجيب و غريبة خواهي قورا امنت هالي كردوا هل لزمان تا بيتالي اما زهرة بي اقادار بي كا مروف لواني لده هزار كسا يكس بتواني بي خواه که اما خواردنی اما زور خطره بوی هی گوچی لب واسینه بوی هی زخت اوانده دا بزینه توشی جلده دماغت که لبر او امانه ابی ببری چی تو زانیاری که لسر ورگری آیا اما
0: هر لخو بکاری نه
1: بله لخو بکاری نه پاشان اجا اتوانی دست که لمعلومنالی خوتو لخوتو پاشان معلومنالی خوتو چنه من خوم جاره خس کراوی الوفیرام خورد به توکلکی و اشکو کراوی ناکو توکلوه اون دستختم دعوزی خوام خریبو راستی خریبو جلده لیم با سی چوار دنگ خورمام للابو اما 500 ساله لیمو پیش خورماکم خورد و الحمدلله باش بوم اجینا زور به طاقتی کردم
0: اکر دکتر اما همو ورزکانی کردستان هموی جوانا هموی تایبتا بلام لورزی بهارا لورزی پایزا گشتکین بسروشتا اما چیش لجوانی و دشت و درو سوزایی بینین
1: بله
0: آیا دکتر ابراهیم که لگل گجوگی زور آشنا به لگه شاخو امانه تا چند مرتاحی یعنی چون دروی که اما لگل توید جوازا اما تنها شاخه که بینین جوانا آوی که بینین پیمان جوانا بانون گل ابینین اما رنگه کن ابینین وقتو نزانین چی باش و چی خراب تو چون چیش لسروشتا بینین
1: بله إمامي شافعي رحمة خوالي في أفرمي ثلاثة أشياء يذهبن الحزن الماء والخضار والوجه الحسن بيرمير دي شهر كدويتي بشعر أفرمي سيشد لا أبا خفت لقيان أو صوزايو رخصاري جوان تصوركي خوي ريقيك لعلاجة كانش تشاوة ريقيك تربونا ريقيك تردس ليدان وتلمسا اما انش خوی همی چاره سره که حتی تو سایکولوژی ایم بو اگاره اگر وی پنجرکت برانبر باخی که جوان بیا برانبر شاخی گویجه بیا برانبر روشالاتی که خوش بیا اما او گاره سایکولوژی تا گاره و که حتی سایکولوژی شید باشه بیا برگری لشد به هز ابیا که حتی تو بونه که خوشه که لکه بونه که گل که لکه بونشته که نخوش بکی اما نه تأثیری تواوی هی بسر مروف و اما نش خوی یکی کن رگی چاره سرکن بلام لوش زیادتر من تصور اکی استن لدروس کردنی اوام که خانوی که گل دروس کم لبن شاخه که لخوم خلقی قرداخم لوی که زور من هر عشقی خوالم بخوا اخوالی که خوای گورا فرمی منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتان اخرى تصور کی یعنی سود و قازانج و علاجی که زور زور لخوالای هیا یا مهنی سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبیر معن کردوا اوا هرچن اما رادیو بلام پنجه شاید من اینی ای لسری زمانت ای بخوالکا اما یکی لرگا علاجه کان که زور مهمه بروا بکه بو هرشتی بنیتی هرشتی بی که چون که هر خوی فرمه انما الاعمال و بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا اما فرمه بسم الله تربت ارضنا بریقه بعضنا یشفا بها سقیمنا باذن ربنا ای لخوالکو ای لنفرکا اما فرموده صحیحی پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم که بو خوالتو چار سر یکی قری جیر دریا که یا جیر آ و مجنی هر دریا بیه دری اکی تصور اکی هر بیه بی که به ماسکو بیه لده مچاو لده سی برا که بنیو سعد ای گوره باشا لما که یعنی که کاته کتور روماتیزمتا و اچی تنایو اکی بسر خوتا گرمیه کی هیه ترشوعی روماتیزمه که هلم زی کچنه باشا کاته گل یعنی لگل خویاتی کلی اکی ازانی که ایی لقجد که اگر صدف بیه کریشد بیه اگزیمات بیه زور استفاده کی زوری هیا هنی بعضی کن هیا هرچنده که ایمنی سیستم یعنی امراض المناعی ذاتی و اته نخوشی خود برگریه که تو اما اکی پیویسی باشتی کشه بی خوی که برگری و رکاته و تاکو اون خوشی چاک بی بلان به هر حال سودی هی آرامی که باشی هی خورانی نهیلی حساسیت نهیلی با زیبکه باشه با صدف باشه امانه بوی باشه بلان من اگر معلومنان لگلم بیه توزه بو اوت با قرسی لگلم بیان جاری واحی زخت یعنی اکم که
0: این هر جوعو پین شمان بیان با
1: ارو اتر من زور هیوایت ما شویک لسر شوین یکی گل بخانو یکی گلا بخون بکلاسی کرچنه
0: شوین اکی قراخیش بی
1: بله قراخی اهل خزمتان هرچنه ایسا زور بی خلق اگر ری توا بو کلاسیک
0: توا با
1: جاران بیرمی لدرس یکی انگلیزی با من خوین که ایو ام نفره اچه تو بو گندی که تنشتی خوین ایسا وا خوشمان جوانی و چیج و اوی گند من که بوده رکبه که ازانین که چنه سود بخشه که هواکی پاکه دیمنه که جوانه شتی سروشتی لیه جامن هرچی دل بخوازه لطماته و لهموشتکان کردوم لبردسی خوما که اچی نه اوی تر سکولانه مریش کشم کردوم بس اوی ما اوی تر هیچو پیویز نبیه هل لیوشتکان که
0: لشتان صعبه که دکتور هر باسیش سروشت مان کرد بون مونه ما چی نو دشتو دره گوله که هیرو بینین رسمی که پیو گرین و فره گوله بیبونه که بینین چپکه که که نولوانه هنی جر یعنی گوله که لیه دروسه که شتیه که ایتر ایمه نزنین اما سودی چیه وگ برزه ام گولانه هموی للایتو بکاریت درمانی لیه دروسه که امانه بوچی باش
1: اوی که رسمه که
0: یعنی ام گلابی بونه بمبوره ام همو صفت باش و جوانی تیایه و ایمه نیزنین که روزانه با بلک اگ دکتور پتا مطالی چایی که بیبون بخو بلن سر ریشالا چایی که بیبون آیا وایا اما لواقع لراستی امشتا وایا
1: حتا بلیم کم منو تو زور منو تو بلی وایا و گلا هیرو و گلا بیبون هر دو که تیکل که بیا که هر توزه جاترش بکه پنایه و که بزانه چند سودی بو جگه لکوکو پتاو تنگ نفسی و سودیشی بو ناو سکه یا بو قولون و قبضی و آنش سودی باشی هی بیا که و دشه ویروسی تیایا انتی انفلامیشنی تیایا و گلا بابونه یکی کلوانی که کمترین یا خود هر نیتی یا کمترین تحذیری هیا يعني اوي نيه بلي بو شردر نابه ياخد بو حاملش اتوانيش تيكي كميلي بخوا يعني هيتش اوي نيه تحذيراتي كيني اتواني با اوبر امانو سلامتيو بكاري بيني وكيشينيا
0: هيسترسيكيني
1: بلي وسوديشي زور زورن امانة براسي تو او شبكيكا كرده توزيكيش لو قوله هيروي بكو مفريمي لدوايا كوشك بو هلي واسا بيبسو هلي واسا بشوينكا كوشك بو يوا تکل یان که بهار راوی به نهار راوی بکره ای کلا و بخو لباتی دانشتی شو قاوی بخوی روش قاوه که بخو شویش ام بخو هم خوت خوشکه هم ناوسکت ریکه خا هم براسی شتکان زور ربتی بیکوه بروا بفرمو هر کسی قبض بی قد نتوانی بریاری که درست با نتوانی زاکیری باش بی نتوانی باش بیر که اتوا بروا بکه حتا بو حاکمه برزکان او حالتان هبه ناتوان برياري دروس بن يعني إلا تأثيرك هاته سرشتيك يعني لاني أعصاب هلاكك لبر او إنسان أمشتان بكار بينت أبيت مايي يعني باشبوني لهم ولاني جستهي وسايكولوجي وهمشتيك
0: كواتان بيبوني باس مانكر أرامي بمشك أبخشي وبر بور خلوش باشا
1: بلي.
0: كسي أوصاي وقبزي و يعني نازان بغازاتي سكي هبه أتواني لبيبوني لقل... سود ور بقري
1: لقل هيرو كيا چونك هيرو مادهي كي لنجي تيايا أو لنجي قبزين عيالي نك بتنيا بابونكا وتمان تيكاليكا كتيكاليت كر لنجي أو دش التهاب او فيروس دش فيروس خويا كغريو ابيتها او علاجك عرزم كدي
0: بس والله هيرو بيبون ماكر لقد جاتريا امان السودي هي بورخول لاك كسي اوصانو امش ثاني هي بسود لما ورغري
1: وصنغو بورخول
0: بالا زاني مان كبسود بلام ريجي كي تشون تشني بخون بووي واجنا بز يعني ام بيبكينا
1: وكو عرزم كردي كم ترين تحذيراتي هي هر دكان سلامة مشكلة عنيا كسي كش زياد بخوا اون دكي شينيا بلام اگر هار راو كوزكا چاي اگر نهار راو بهر دكان كوزكا چشتي
0: بلا
1: يا كوزكا چشتي كي زور پرنا اي كاتا يك پر داخ ايو كلاو دا يعني سري انيتا وچك اگر سري نيريتو زيتا طيارك استرشال اويا لكي اروات سودي كم ترابيتا کەواتە بەیانیان و ئێواران پێشنان بێ یا دواییان بێ هەر ئەخوری بەڵام پێشنان باشترە
0: بۆ ئەوی زۆر بەرچاو ڕوون بێ لە لای بیسترەکانمان کە کردیە کوپێ ئاوی گەرم سەری بگرێت
1: کوپ چووکترە با پەرداخێکی کامل بێ
0: بەڵێ
1: هەکو عەرزم کردی شتەکان چۆن بێ مەسەلەن ئێستا ئێمە نامانەوێت بە یەک پەرداخی خەستی خۆڵی زۆر بگرینەوە شەوان هەر وەکو حسابکە ئاوە خۆی تۆ تۆزێ لە ڕەنگی ئاوەکە
0: تەواو ئەگۆڕێت
1: ئەوە بێ تۆختر بێ باشتر بێ ئەوانە هەرچەندی تێکەی سوودی خۆی هەیە بەڵام کەوتکە چێشتێکی تێکەی چونکە کە نەهارڕاو زۆر کەم ئەگرێ کەوتکە چێشتەکە ئەتوانی نیو کەوتکە چێشت لە بابوونەکە و چونکە هێرۆکە گوڵی گەورەیە دوو گوڵ سێ گوڵ لە گوڵەکەشی تێکەیت ئیتر ئابەو شێوە ئەتوانی بخۆی
0: زۆر باشە کاک دکتۆر ئێستا خەڵکانێکی زۆر گیرۆدەن هەم لە پیاوان هەم لە ژنان بەدەست هەڵوەرینی قژۆ چیمان هەیە لەم شتە کوردەواریانە لە لای بەڕێزەکە ئەمە ڕاگرێت کە زۆر باش بێ ئێمە ڕۆژانە لەم پەیجانە گوێمان لێیە ڕێکلامەکری ئەم شامپۆیە وا باشە بەڵام یعنی دوو لە ڕووی بەڕێزە جوامان لێهاتووە سیقەمان نەماوە بە شتە
1: ئۆنلاینەکە
0: تا چەند ئەم شتانە ڕاستە ستیکەری تەندروستی لەسەرە ئەگەر زانیاریمان بیتێ لەسەرەوە سوپاس دەکەین
1: مەسەلەی قژ هەڵوەرین پەیوەندی هەم بە داخلەوە هەیە هەم بە خارجەوە کەواتە ئەگەر بیتنعر بیدوانزەت کەم بێ ئەگەر بایۆفینی کەم بێ ئەگەر کۆمەڵێ ڤایتامین یاخود مەعادنە کانزاکانت کەم بێ تۆ ناتوانی بە خارجی تەواو قژوەرین ڕاگری ئەتوانی لە سا حەفتا حەفتا و پێنج ڕایگری ئەوی کەشی پەیوەندی بە داخلەوەیە دیسری کە لە کوردستانە 90%ی خەڵکەکەمان کەمی هەیە ئەویش تاثیرێکی زۆری هەیە کەواتە ئێمە پێش ئاگەڕێنەوە بۆ لایف سایڵەکەمان چی بخۆین کە باشە ئێمە پێویستە یعنی سروشتی سروشتی بخۆین فاستفودەکان هەر ناڵێم ئینسان بۆ نەفسیشی کەمە کەمە بخوا بەڵام زۆر بەکەمی بخورێ شتی لە قوتونراو نەخورێ فرە پرۆسێسەکان زۆر زۆر خراپن هەتا بتوانی لێیان دوورکەویتەوە یعنی شتێک چۆتە
0: ئەمانە هۆکارن بۆ هەڵوەرینی
1: هەروەڵا هۆکاری شنو چونکە تۆ هیچ کە تۆ شتێک ئەخۆی مەسەلەن گازیەکە خۆی تۆ چی بخواردووە شەکر و ڕەنگ و کارامیل و کۆمەڵە شتت خواردووە ئادێک و شتێکی بەسوودن بۆ دەربێنە تیایە تیای نییە یاخود تۆ مەسەلەن پیتزایەکت خواردووە ئەمە پەنیرەکەی بە چەند مەرحەلەیەکە گۆشتەکەی بە چەند مەرحەلەیەکەواتە سوودێکی 10%ی هەیە یا نیەتی یا بەو شێوە نییە لەبەر ئەوە ئاردەکەی تەواو بەس گلۆتینەکەیە واتە ئاردی سفرە و تۆ بێژراوەتەوە کە خۆی گەورەترین کێشە لە ئێستایا کە تەواوی سەرچاوە پزیشکیەکان ئاردی سپیە تەبعەن من دە 15 ساڵێ لەمەو پێش 8 ساڵێ ناسام لەمەو پێش باسمان کرد لە چەندین بەرنامەیە کە من بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ ئەوەیان نیم بڵێ گەنم زەرەری هەیە گەنم بەهاڕە و بەکاری بێنە نەک زیانی نیە بەڵکو عیلاجیشە بەس ئێمە زیانەکە لەوایە کە ئێمە ئاردەکە ئەبێژینەوە باشەکەی فڕێ ئەدەین خراپەکەشی ئەخۆین گلۆتینەکەی ئەخۆین ئەوی کەی فڕێ ئەدەین
0: بە زبری و بۆری ئاردەکە سوودی هەیە
1: بەڵێ لە 195 سوودی گەنم لە تۆکڵەکەیەتی
0: زۆر ڕاست
1: بەم شێوەیە ئەنجا پاش ئەوە شتمان زۆرە مەسەلەن گەڵای مۆردمان هەیە ڕۆزماری لە تەواوی باخەکانی حکوومەت و میلەتا هەیە لە هەموویان هەیە دەست ئەکەوێ پارچەیە لەو ڕۆزماریە بێنە بیکوڵێنە کورە پیازێکیشی تێکە کورە تۆزێک گەڵای مۆرد بای 1000 دینار بکڕە و تێکە دەسێ ناکەوێ پارچەیە گەڵای ئەلۆڤێرا بێنە جێڵەکەی تێکە ئەمانە شت بۆ قش وەرین بڕواوکە هەر گیایەک ئەوەی کەی بۆ قش سوودی هەیە بەڵام ئەمانەی کە پێت هەڵم لە ئاستی پرۆفیشنناڵیان یعنی زۆر بەقوتن بۆ قش هەر گوڵە هێرۆ قش نەرموجوانەکە کە تیرای گەون قش نەرموجوانەکە و جێڵ لەوە دروستەکرێ بە سروشتی کە بیشی خۆی زەرەری نییە کە تیراکە ئەوەندە سروشتیە لەبەر ئەوە ئەمانەی کە وتمان ئەگەر داخل و خارج و بە یەکۆ گرێدا واتە حساب بۆ ڤایتامین و ئەوانە کرد کەسەکە ئەگەر زانی هەر نا ئەوەڵێ یاخود کەم خوێنە تۆ چییەکەی کابرا خوێنەکەی ئێسیتیەکەی سیە تۆ بەخوایی قژوەرینی ناناوەسێ دایمە سەری گێژە خوا و قژی ئەوەرێ و ئەڵێ لێیان ناوە دایمە تەشەنوجی هەیە و بێتاقەتی هەیە و ئەمانە پێویستە لە هەردوولایەن و عیلاج کرێ ئیتر باشە بێ
0: لەلای بەڕێز شامپۆیەکە لەم هەموو شتی کە باسی کرد کسی بیاید سریعتر ایشی با کالوانه تو روزماری کو پیاز کو امان ل خومن بکاری بینین کمتر سودی ها به و او شامپویی که برای زد روس کرده به
1: من سیتی کی تایبت مهیا شامپویی کم تازه ل در و ولاد روس کرده و هر بنای خوم ویا
0: بله
1: و زور زور تایبتا چون که شامپوش اگر هندی ماده هیا یعنی اگر زیادی تیابه توشی قدرت اکه بقدر کانت یکیا
0: ل شامپویا
1: بله والله يعني شد زورن يعني هموش تيك ببري خوي نويز يعني هي من شامبو يكم دروس كدو زور زور تايبتا ك بالرسمي وبالريقه بيدانا وهاتوتا ناولاتا واجر لقل سبرايكا ولقل حمام زيتيكا تصورك اي بدو مشو شنو بكار هناني فرقي بيكي تو هزب باشكيكي لهمو لعينيكا
0: بله که اگر دکتر کن خلقانه کی زور معنی همیشه وقت او آماده بیکرد تشن جیشان و ملیان هیا هی دست و قاتیان هیا اشنا لای دکتر بون منا فحص کاش تیکی و هدیاری کرایی نیا لام حالت هیات شیب خون با اوی تاقی کن هب لشکی تندروست کن هب یعنی پرسیاری لکه ل باشیش خوتم باشیشم خوردو بلام هر منم ایا ملانی درونی یا جست بمشی و پیوستی بشتی کرد
1: او جواب که لای من بدل نیایو پنابا الله اشتیک تان پی
0: آدم انشاءالله
1: من لهمو هنا کانا علیم لهمو چاو پی کوت نکان ما لده سالمو پیش پانزه سالمو پیش و تو ما تکایا ریخست نوی خو تو اگر خود ریخست و باور فرمو خوای تعالی وای کدو لجستی تو هموش تکان خوی چار سر یکا ما اول انسان نوتی چهار سرکه دش همین تو با باقی خوارد نوشته کن خو اون دگرینگا هیچ کسیک هیچ تیک با قدر خو انسان پیر نکه نای کجی هیلاکی نکه توشی نخوشی نکه خود کانی تیک نایا پیستی تیک نایا همو جست تیکه تکایا من به تلویزیون کانه آوادسم برس کرد تو علم تکایا ننوستن خطره ننوستنی شو بر روش هرچند بخوی هچو نکردوا یکسانه بس صفر صفر یعنی هیچ تو خو بپی نوشکان که مال نوشی خوتنان ور لعیشاب دواوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خوی پیش عیشای پی نخوش بوا وقسه کرنی دوا عیشاشی هر پی نخوش بوا واتا اگر وکو چون فرمی لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء اگر نار حد نبوايا نمزاني بايا چونك هندي شد هيا درجاك يا شناس ام چون باسيكم اگر گران نبوايا لسر امت بيغم صلى الله عليه وسلم اي فرمو دروس نيا نهي ليا كر كواتا بيويز بو امش بيكين اگر نمان كده گناه بارا بوين او اندخ خوري كرو اشتاكان زور بي باشا بي
0: باشا بيان الان خوري كن بلام الان بو من رقنا بيتم خوا چیپ کن تا خوی کی تایمیان هبه بون من جاری علی بعنش زول خو هلاصم نیو رو خو عصر خویج ناکم بلام دیکه شو دایب و آنها تا ساعت یک دوش خم
1: لعنت استثنایی مشکلی که جوری عن نبیت او وانیه به هیچ شوی او معادله راس نیه تو زو هستای اشتوانی زوب خوی او معادله راس نیه هر زور زور بیتا
0: کسی واهی علی خوم هر کسی کی کم خوم آیا اما هیا
1: او جایه بلام با دو دقه زیاتر نه دقه با دو دقه بلو تناسی قول حل مجه دسانی رای گره بیا تو حلی نمشه تو بتوانی ببی هناسا پیشش سانیک ام حال تبکا
0: زور سپاس که ابراهیم حکیم و روگ نس و شارزه لگجوگی اکانی کردستان با هیواین سوده کی باش من گند بید ببی سرکن من
1: سپاس با جنابشتان منش هر امیدوارم سودک من گهن بیو بیو و توشوی که قیامت من انشاءالله
0: انشاءالله سپاسی تو کن و من دو من کن تا چیرو که کی دیکه سپردی خوابن خواتن لگل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: پرز نییە ئەو ئینجانە قورسانە هەڵگریت و کار لەگەڵ خۆڵ و لەگەڵ دار و درەختا
1: بەرەوەڵە ئەوەندە قورسە تووشی فقەرات و ئینزیلا قو نازانم حەمزەکان بینە هەر ناوێنین بچینە دکتۆری یەکەم جار دەبی بزانن چ گوڵەکی هەڵدەبژێرن هەموو جارێ دەرم ئەوەی زانیاری نەبوو بتانداتێ لەسەر گوڵی گوڵی لێ مەکرن چونکە ئەو زانیاری نییە لە چێن دەریش گوڵی دێنی داخۆ گوڵی باش دێنی لێرە دەژی لە کنەمەیان نا طبعاً أول اللي هي زيج لسه هزار كم ترينيا؟ ليه
0: بهزار؟
1: أو دو حفتي بهزار؟
0: قرب عاملة دجال أكين بس أنا ما
1: عندي. سوى والله بهديش قدام. زور زار. بوي من درين درين أوى زرو زبرة لوي هرزان دفروشي بخوش يعني لوي من دينن دادا نينو دفروشن كيف قولي يك مشتلي ديني خاتونا قولا كي قبولنا كد يك سر دام ساق تكسي كي قوتم كاكلو خاتونا كد ببو زور هولي دا قوتي نابي قوتم هديه من لبو خاتونا كد لوي ببو

0: عزيز واحترام وهيج هيش تجنما ولا برامبرة
1: آخر جنومير بسي بيك وهنلاكن
2: الخط معاجلي وكاري نبي أو مشاكل كار هو هذا
3: حكومة وكاري سركي هموش تاقة
4: كسي وهي أبو نرجعنا الدكاج ملواني موبايل بكار بني والله أما دنيا دانشي لقلبه وكدايك ينانك بخور

0: و انجانانی کلیرن و گل جوانانی کلیرن جیاواز لە بازارەکان زۆر بە هەرزان دەیفرۆشن ئەمە بۆ نیشتیمان خان لەبەرچی خۆی شتەکان کوالیتیان باش نییە وا بە هەرزان دەیفرۆشی یا بەڕاستی خۆی نرخەکەی ئەوەن دێو شوێنی دیکە بە گران دەیفرۆشی
1: ڕێک ئەو قسەمان پێگوترا قەنعەت کە لە کۆمێنتی دەنووسن ئەوە ڕاز نییە ئەو سەعرانە ئەگەر ڕاز دەکەن ئەوەندە گوڵەمان لەبۆ بنێرن یعنی هەتا کەسەکە بەخۆی دێسەردان دەکا یانیش داوا دەکا و لەبۆی دێنێرین ئەو دەقەنعات دەکا یەکێک هاتیە دوسێ بابەتی بردیە توی تۆماری بەری داکم خوشکم گوتیان وڵاهی ئەو گوڵانە بەو سەعرانە نیە ئەگەر بەو سەعرەی بڕۆ لەو مەژبینە هاتیە دووبارە هاتی تۆ بردیتەوە گوڵەکان زۆر زۆر باشن ئەلحەمدوللە حتا ئەمە زۆر بەی زۆری گوڵەکان ئینتاجی خۆمانە نا دەیانهێنین چونکە ئەوانە باشتر لێرە دەژین ئەو زەدوایشتی
0: وڵاتەکانی
1: وڵاتەکانی دیش دێنین بەڵێ هەرزانیەکەی لەوەیدا مەسەلەن خەڵکانێک دەچی سێ دانەی لەوەی دێنی ئەلحەمدوللا ئەمە سی دانەی لێ دێنی دێتن پێنج دانەی لە قەڵەکی دەوە ئەمن پەنجای دێنم ئەلحەمدوللا ئەو فەزلی خوا طبعاً لە گەرمی کردی و متمانەی کریارەکانە بەما
0: هەرزانترین زۆر لێرە نرخی چەند و گرانترین
1: بە هەزار دیناری هەمانە
0: هەزار دینار کام هەزار دیناری هەمانە
1: لەو دیوی کۆمر هەزاریمان هەیە و دوو هەزاری و سێ هەزاری و حتا بە شانازە
0: کاک ناوی چی بوو؟
1: یوسف
0: یوسف ڕوو هەزارێکەمان بوو
1: دەورە
0: دەرکەمە هەزارێکی
1: وەرە ئەوانە نە یوسف جا گرانی زاویەی هەون باشە
0: گرانەکان دانەبینەدا
1: حتا تقریبا
0: 150
1: یەک دوو داری 400 هەزاری و ئەوانە شو طبعاً لە جیان بە میلیۆن نەچی ئەوانە
0: بە میلیۆن یەک لای تۆ
1: نەتی نرخەکان دەرم هەموو ڕۆژی بە ڤیدیۆ پێشانیان دەدەم و نرخەکانی دەرم لەبەرەوەی بێم نەتی لە بازاری لە من سعری هەم بازاری دەفرۆشی
0: یعنی ئەوەی کە لە شوێنانی دیکە بە میلیۆن بێ لێرە لای تۆ نرخی چەندە
1: نیوەی سعری بازاریە بە بمنەتی
0: ئەی ئەوەی بۆ نمونێسە و هەزاری لە لای تۆ لە شوێن
1: زۆر بەیجار بە سێی هەیە بە پیجیەکان دەگۆڕێتن بە سێ هەزار و بە پێنج هەزار و دوتی بە پێنج و ئەوانە
0: یعنی مەبەستم ئەوەی کە لە لای تۆ بە هەزار دیناران لە شوێنی دیکە بە چەندەی فرۆشن
1: نارم بە سێ هەزاری و لەوانەیە بگرێ بە پێنج هەزار و
0: ئەوانە
1: شەویتن بەڵێ بە پیجیەکان دەگۆڕێ هەنە زۆرتر گران فرۆشترن جێیەکان یا مەسەلەن کرێوشتیان زیاترە و
0: ئەوانە
1: وەرە میسۆجیە
0: ئەمانە
1: ئەوە ئێستا کۆلیۆسە
0: پۆلیۆ
1: وڵە قادیفەشی پێدەێن و گوڵە خوێنیشی پێدەێن ئەوش بینە ئەوەش کلانشۆیە و گوڵە مردانیشی پێدەێن تاوان ئەوە لە هیچ دیەکی لە سێ هزاری کەمترینە
0: لێرە بە هزار
1: ئەو دوو هەفتەی بە هزار
0: عامت لەگەڵاوکەین بە چەنەمان دەیت
1: سێوەڵە بە هەدیش دەدا زۆر
0: زۆر باشە
1: یوسف
0: نرخی بۆ نمونە گەر خانمێک ها لەوانی تازە هاوسەرەکان بەتایبەت هەرچەند یعنی ئێستا گوڵ حەز بۆ گوڵ هەموو ماڵێک پێویستی پێیەتی بەڕاستی و جوانێکی زۆر تایبەت ئەدا بە ماڵەوە بە تایبەت خانمان خوێن لە قسانە تێگەن ئەگەر بیەوێت بۆ نمونە یعنی گوڵێکی جوان و زۆر بمێنێتەوە ئەوە ئێوە نرخەکەنە پێوەەر بۆی یان هاوکاری ئەەکەن خانمێک بێتە ئێرە بۆ لایت و حەزکە ماڵەکەی جوان بکاو شتێکی ئەوە بکە ڕاستە ئەمە جەمالیاتە پێویستیات نییە زۆر جار بەڵام ینی پێویستی
1: شەڵاستیکاری حەزی کەسەکەی ینی
0: پێویستەکانی ئەوە بۆ حاڵەت بووە بۆ بێ
1: بۆلای الحەمدلا ئەوانە هیچ بووە زۆر زار گوڵ فرۆشیش دێن ئێستا زۆر خانم لە مارێ گوڵی دەفرۆشن لەوانەیە ئێستا زۆریان بمان بینن هاوکاری تەواویان دەکەم قەنعەت کە مەسەلەن ئەوە بە 15000 لەسەرمە بە 15 دەیدەمەوە دوسێ دانەی دەبا دوسێشتیشی بە بەلاژ دەدەوێت با خێری لێ لەم هیچ ناکە الحەمدلا ئیمە زۆرە بەز لەوی زۆر دەکا ئەوەندە ئۆفەریشمان هەیە زۆربەی وەختەکان مەسەرن ئەو گوڵانەی کە لە ماران دەژیتن بە قووەتە بە خێوکردنی وەچی یەکە ئەم زۆر زار بە مشتریش دەرم قەتمە سو سێتار گوڵی بکڕی هەر یەکە و لە عائلە چی بی بە خێوکردنیان زیابی لە هەر جێکی گوڵت کڕی دەرم کە شارە زاید نییە بەس سێ گوڵی دەکڕی بێ هەر سێ گوڵم دێ لێک عائلەی بە خێوکردنیان وەچی یەک بی لێ تێک ناچیتن حتە فێریان دەبی ئێستا هەمانە سێ جۆر گوڵ وەچی یەکە لێک عائلەین ئەلحەمدلاوە سێ ڕۆژە قەنعەت کە ڕۆژێ بیستی بەریدی ناوخۆ بیستی بەریدی شارەکانیشمان هەیە ئەو ئۆفەرمان هەبووە سێ دانە گوڵ دەفتە 25000 یانەگە بەخۆی بێ گوڵەکان لێرە بکڕی یەک دانە دراسی نایە ئەو قیاسەنا بەس لەو دیوی ئەو قیاسی هەندە کورترە یەک دانە یۆگا ئەوتە لەوێندەرە یەک دانە دفن باخی دانەی بە 8000 دیناریە ئەوە دەفتە 24000 دینار سێ دانە مەرکانی 3000ش ئەوە 33000
0: یعنی یەک پاکێجی کامل
1: ئەوە 33000 تەقریبەن 37-8000 تەکلیف دەکاتن ئەمە بە 25000 دادەنێ ئەوانەی مەسەلەن پێیان ناکڕێ هەشمانە بای 25000 بە 15000 دادەنێ یعنی بەردەوامان جارێک دوو جارە ئۆفەرانەمان هەیە بێتگە لە هەفتەی دوو ڕۆژیش داشکانی کاملمان هەیە لە هەموو گوڵ و بابەتەکان
0: لەم گوڵانەی کە لێرەیە کام گوڵانە زۆر بۆ ماڵ باشە یعنی هەست بکەی بەڕاستی ئەمە هی ماڵەیە و خزمەتشی زۆر نەوێ خانمانەها ئیلاکیان نەکا زۆر ئیشیانەیە ماڵم ناڵیان هەیە
1: زامبیامان هەیە زۆر زۆر بە قوتە زامبیا نظام يوسف لتشين داري دانا لين دربو زامبيا زور بقوته دراسينا طبعا دولمان ترين عائلة يقول يا دراسينا زور زور نوعي إسا بس
0: جانشا
1: او شهر دراسينا او قورانا شهر دراسينا او يكا قوتن ببين صد هزاري او شهر دراسينا زور زور بقوته زامبيا هي جلد النمر لاب لاب او انا هم ينقولي بقوته باشن لابو ناماري بس زامبيا و جلد النمر حتى تطعن لغرفة نومش دايم بني طبعا اقورو ناتي و هوا قوري باشتر يعني هبي باشتر قشي دكان بس اقر نش يعني بي چيش يعني دجي
0: باشا بينو سر كاركت
1: مالا
0: بو ايما قرنقا لو انا خان مان بلن نشتي مان خان لبروي لدايكي و بوي ماوتا و ام ايشا زور قرز نبو بوي كا ام ايشا بكات اما يعني براستي بيشا ايما لباو بابيرانا و بمانا مينتو يا اتوانين ايما شهول بين ايشيك بخومان بكين دابيني بكين
1: نا بيقومان امن داكم لماري دي فروش قولي كمي هابو يك ما اشتال هر لفلكي دارتو بداكم لدارتو يبو لوين داري دي هنا امن كده سنبيكر لكر كوچي دينين لسلماني اشياء بابتي دينين استال شاركان لبغداء لبو ما عنديتن يعني الحمد لله باريزورم بيدا امن نابا خوش من دطواني
0: اوي دايكت اويا يعني اوي كبو ماوتو لدايكت شتيكي كم بوا بو اوي كتو لبواركي خود بردوان بي اما دستن بيكر
1: زور قولترو زور شتاكانم فرن بحمو يدا مثلا
0: اي جنان سون دست بيبكن نك ببيشاكيتو سون دست ببيشيبكن برايتو
1: والله براي من بس جينا دنا قصي كيف كس قصي خالشي يكم زرد بي اتو دور بركة رازي بكي قناعتي عم بيبيني كو إشي دا تبيت مثلا إشي تسر بخو إشي بباتي وبحلالي بكي كقناعات بدور بركة خوت هنا أوان لقرد بونو لبشت بون كسو كاركت بس جينا دا قصي خالشي أوشي كبخوت تدا هيا أو إلى إيشا كد صرف بك النقب بسي مثلاً تاولة من بكي تاولة يبكي ثم كهر كسمع إنه بزورك خايف جور سرقة وتماندك دكانت إنه بهرك ما عنده ذاتي
0: زور خصبته وترى
1: زور زور زور بداخه وزور خاصة للعاني برامبر زور زور
0: برامبر ما بس
1: يعني إست الزور بيمنا خوش أقصيدة كم بس بياوي كردي السطانوتي الناطان يعني بي قبول ناكلت ببيني عفرتك لبيشكي ولا يسرقة وتترى يعني أمان زور بيمنا خوش كودريم بس قناعات بك الساعب مشتلكان كعربين ريز خوشي يستيم هي ليرة ولا بويان او ان دبال بشتنبونا او ان دهاو كاريان كردي ما اگر ساعب مشتلك كردكان او ان دهاو كاريان كردبان زور زيد الخوشي وزيات اللابو من تنك اها على نتوي خمانا بس براستي زور كميان هاو كارم نبوينا حتى بيان كرا لبشتولي عن دايما قصو قصلو شيان لسا كردي ما بوي من درين درين او زرو زبرا لوي هرزان دفروشي بخوشيان لوي من دينن دادنينو دفروشن كيك وليغ مشتلي دينين بس تمكا من الحمد لله فروشم زياترا زور تري دينم درين ايوي زرو زبرا لوي هرزان ترا اوان بخوان فروشيان كم ترا وكم تري دينم نظم لو ايوان باشا ايما اويا
0: جو بقصادي بقصانا ديتو
1: نا بقرا ببي آقاي خويان بوينا قولتني سبونسري من لابو ريكلام كرني ريكلام لابو دكن ببي آقاي خوان الحمد لله نارم ببي آقاي خوان زر زر بازار منيان باشتر كردية نا والله أصلا هر أوي يكتوس قال بزانم كار لدرون مدكا من هراز بلوتيان دكا يعني حزناكم من إشي خون دكا حقم بكز دانيا كساتي جبزان حقيبة من دانا كما شاي دكا إهمالي دكا
0: همو آفرتي كديتا بيشوا يعني خوي أما دبك أبو قصو قصلو كان؟
1: بيقو مان أرى والله أقر بيو يسر كوتو بيتنو إيشا كي قورف كو بروجة كيو بطواب إيش بكاتن بيقو مان دبي أما دبيتن بداخو مجتمعي ما أوها كان قبل ناكرتن ببينن أفر السر كوتو
0: قرصة براستي
1: زوز قرصة
0: خانم يقبي بيتا بيشو إيشا كي قرص بكيت لبال أوشا دس خوشين يومكا
1: هر ايوان يا هو در مهمزار اللي ما نمكرن تماشا ما نمكرن بس خوشي مالي مكان بس دولاروس تشمان لو دروز مكان يعني اشتاكت تشمان دانيا غلطك كان يتمان لبو ما ندروز دا كان او دا
0: براسي لم جورا كبركي كبركي كي زور زور ناشرينا ولناو زور بي هر زوري اتوانين بلين بيشاكانا هيا يعني خوي راسا كبركي شتيكي زور باشا اگر بشيوازي كي جوانو ريكو بيك بيت من به 1000 دیناری فروشم بالا بر جواندی فروشیاتو با 500 دیناری
1: فروشم اونی که خواهر اعزاب هر زن
0: که من بفروشم او که فروشیار قازان زکا و کریارش قازان زکا وانیا نگوی که تو بی قصب فروشیار اکی دیکه بلای لبروی او به هر زن تر ای فروشه براستی
1: قصبه چی جوان نیبس او زیدی حمو کس فکر لوی نکاتو که یعنی تا دکا آوشتی دکا تن زیان ببرم برکی دگینی یان زیان بخویان دگینن به عکس و قناعت کس زیان بکسایت خویان دگینن امن هاتم قسم لسر تو کر لسر وی کر لسر وی کر برواک زیان بخوام دگینم لبرتای خالتی سهر دو سوب دبی خلق است زور کس پی من درین نامه مالو دنیرن لکومیت لو من دنسن درین لوی خوش من دوین لوی انگو من حال بجاری کریاری گوینا حق تام به هیچ کسی چی دانیا قد بجیانی صد گولی شملو بی توا داروال شارکان گول مالو دی توا بخوای دونی شوی خاتون گولا که قبول نکرد یک سر دام ساق تکسی که گوتم که لو خاتون کد ببا زور حولی دا گوتی ناوی گوتم هدیه من لبو خاتون کد دوی ببا قد زاره چینا و زور زرده بینم یعنی که مشتشی ناشیرنا رقمی کسی که پوز دکن و درین او وری نگیرتی و مادن دویز مشوش دبنوانا ام قد اشتان جناکم در مو قسمتی من ابو آن دپارو تا یعنی اگه گل که هاتو بدري چی جوره وری دگرینو اگرش نده که نه دیه یک هچی
0: درست نشتی ما خان
1: جان
0: بس ل کاریک اکین ایما و بس سرکوتی کاریک اکین تنها هر زانیا ولو که کبون مکارکت سرکوتو بیه آبی شار زایشت هبیدا ایشک خویا یعنی وکو خان میکه هاتو تپشوا او شار زاییت سن گرینگ بوتو شار زایت هبیلا ایشک خوتا
1: بگم شهر زای زور زور گرینگا راست بوی لشهر زای گرینگ ترا زانیاری زیادتر لحمیان گرینگ ترا لباره گولی چون که تو او یک شد نیه مثلا شو شواتک بی تحفیاتا چی ناماره بی سمع یک بی بفروشی و هیچی لینه کسا که بی باتن داروه هم مشتری گلا چی ده باتن گلای چی لیو شک ده بی مشوش ده بی دیدر گلای وشک بوا یعن او زتورا او گلا بفوته ده زرده تو در او گلا لو او بوا لو فوته هر بسر هات چی خوشیش تازه گلم دانا بو دکانی گلی بیداد ام بخوام خیاتیم نکر کما گلیشم لگر مچی نی دانا بو داکم احال من زنیاری باشتر بو هات گوتم دا اری اگر کسک هات توا من جی کم ماشلا فروش من باش گوتی ازلو رو بدو او خلق دی توا گلی دکا در گلا کم گلای زرد بو یان سیز بو آنا گوتم دا چی برین دا چشم هر لو خوشی استج دا جرینا گوتی اوی گوتی آم زور داره بری او ای آوی زوره اوی گوتی آم کم داره بری ای آوی کم اوی گوتی انسانم گوره کرده بری ای گوره اوی گوتی گس که گوتی او هم پیبری بخواه قناعت دکن حتی دوال الحمدلله سزن یاری باش من هیا
0: یعنی اوی او بن
1: او هر لو خوشی گوتی او هم پیبری مشتری بخواه قناعت دکن
0: دباسی بسراتی خوش کرد باسی بسراتی که نخوشش من ببکا
1: والله
0: چه شکان تانسیه ای وکو یعنی باس لو کرد که زور جار که برکی نخوش کردن. گرفتن سی او کو خانمانی خوان کرد لهرمی کردستان.
1: اما گرفتمان اوه یعنی زود زار اما ایشی آفرتان با آبرو حیا و دبستنو لناو مجتمعی ما. زور زور نخوش آوا یعنی امن فرقم تیه لگر برای چی پیکو دستین لما شتالی گولی دینی برای که هیلی رکانا یعنی لبرام زیادتره لیر العدید خشبی مشتالی هیا روزه چی حمو من اوان دهاتن ساعه مشتال عربه کن عرب لبو افرتی زور اساسا زور زور از لافرتی دگرن گوتیان اتوبرو اشیا خود بجار که توزیعاتی گولی بو او زباب یاو کن بین اها دبتا هراو هوریا گوتیان با او نبی امتون اشیا خوم هینا هات مدره اوانش گوتیان لو بس نشتی من دستی بجار دکا لو امش نتیم پیاو کانی دی امنیش گوتم این نشتی من آفرته خوان گوتی خوی پی آفرته باب چی بار اویش گولی خوی بینی او برای هم زور برایزه گوتی گم فروش اویش مشتلی ها گوتی نه الله خوام پی آفرت نه بس اتو من پی پیاو بس یعنی لو نابی امن آفرتم الحمدلله ریکو پیکو دا پوش رای ما بس سر برندی ایش خوام دکم لو نابی شام بشانی پیاو ایش بکم یعنی لو تگر و چیشم لبو درز دکم امن مثلا نوع خوله کم هيا لحمو بازاری او خوله د فروشری لو دی رسمی او خوله من دګریو دینی دری او والله او هایو او خرابو لو ای بوندې چونکه اه نارم هر ځان تر ددم انا زام کار له بازار یاند ک قناعت یم برسقی خو یعنی یعنی گورترین چه شی من او یتاک الحمدلله هم دار دریم دور برکم انسان عقل تی گیشتینا کور کم تمن شی گیس کی بزور عقل تی گیشتیا اگر نا زور تو شی چه شده وین براستی چونکه واشکرا رون ران پست مال سر کرا لغريزم يعني اسايش الشرطه او انا شمتاقي كرتو هيت لو افرتي ناكن او هيت سوانيه درن والله لا فج افرتي نو مشكله كتها بيلو تحل كانوا باش كرا مشكله مهبوا بفيديو با ولا بوم بردينا بيشان مداينه هيت انا بوم انا كرديا بس الحمد لله اس يعني طاو لو مرحله انا رو يشتينا اما جي خوما قطات كرديو حق ما بكز داني ايش خوما عندك الاخوه بزياد بروج روج بلو كيش تدري
0: بس بالا بوشيكت كرت باش بو بو ايشكت يعني
1: بيكو ما
0: بيشي خستوي ونيا
1: بيكو ما بيكو ما صطا صط يعني لو عني استأمن أو تفيم نبا نمضطاني زور إيش هيبك نازان أمن بقناعتي خوم وما زور زي هي ناو بياوانو أو أنا أمن لقد كيرا أو هبر ورد كرينا أقر بالا بوش نبا من نمضطاني أو إيش هيبك براينا زور زور باش ولا بوم اول الحمد لله بيقوم
0: نشتي ما خان
1: جيا
0: كيفت ماي وازبيني
1: والله واسينا نشتي واني الحمد لله ومستلي دادني طبعا ويش تكزني زانيه ومن قلت يا بس
0: كزني زانيه بس التلفزيون دي
1: بس ابين خوم عم بي الحمد لله ومستلتي قوره قوره لري ان شاء الله
0: ان شاء الله قوريكي لبر
1: فعلا اول زور الاخوه بزياد لبر داوا كاري زور لسر بابا تكان مان حتى استش بابا تدري مان نبو دمي ايش اضافه كم پیویست بو خالشی داره توی زور زور داره اند اکر زور زور هر دی انجو دیه کتانگیت که اشتکان کم الحمدلله ویدیوی اوم دو اکانتش تکانم آوانی نه اندی تر ببین زور زار ویدیوی قربارگی وقتی داشت کانی دادنم یعنی اما بشه حفظ کسی خلق من پیبری نکرده الحمدلله اون قربارگ دمی بالا
0: هلی کارت بوتن کس رخسان دوا تو لیشکی خوتا بشه وازی کی گشتی
1: است الحمدلله حفظ کسی بخوم راهشت روجاني داشتاني
0: خوش كلا خديش دكي
1: اري والله بخوا ام لي رئيس لي ر مديرم هيا
0: مدير دير
1: ام كارمندو اوش روجاني داشكاني دارو كارمندي زياده كان يعني اوان بروجانه دي او وقتاني كزو قربالق دبيتين دو كارمندي زياده كان بيت قالو هاش كسرش
0: يعني او لقش بك انا واكيد
1: بيقو ما تعبيت كسن دوي لي وجه الحمد لله
0: اما تنقرن قبو خانم تو هلي كارد بو خان ماني ديك الرخصان دوا و رزق لا اخوي جوري بلام هو كاري بويت ابو اويكا او رزقش بو اوان براستي فراهم بيت وخلكك خير ببيني لو ايشيتو
1: بيقوم زركز اواني لتوانا عندها هبه بس هولو خويا ندان يعني مكدبين ايشكل لتوانا خوم داني بخوم هلاك تردبم بخان مقبيتن هم ايشكل استشاني من سوق دكاتن هم او خيره شي بيدقاتن زور باشا اول ابو خان مان الحمد لله
0: بيشتر هل السروش تابوين اما بون منا بگرینو با پیشوتر للادی کانی خو مانا گلو گلزارو او نمام جوانانا خانمان خوان بسلیقی خوان لجور کان بون منا دایان دنا گرنجیان پیدا بلام لسالا کانی رابردو او گرنجیان بو استا هستا کی براستی خانمان زیادر حزیلی کن مالا کان زیادر حزیلی کن تنانت سوزایی زیادر حزیلی کن بون منا لمالا کان هبیت لکمپانیا کان لشونه گشتی کان هبیت ام کلتوره تن گرینگ ام بی پارزین با تندرستی خومن
1: بگو من زور زور گرینگ چون که استخواستن کشو هوا زور خراپا ها با بونه او همو بیر نفتو اوانه لدور برمان او همو سیار زور بو هموشتگ مثلا او بو زیاد بو زور زور باشه دارو گلنه و ماله بس هر کرینی نیا ام زور زار با کریاری گرم داریم لی مکرن تکایا اگر بخیوی ناکن و لی نازان لی مکرن اما دو زور کریار من هیا یک چی دیتن آفرتا بس ستار بولی دباتن بس لبو ستریکو لو ماوک ویدیو اوانو قناعت کدوا هیش شک دبی فرایده داتن بس الحمدلله گل دوستش من اوان دزورا لمن زوان تر گلا کانیم بخیر دکن والله ویدیو فیدباک ملو دنیر نو قناعت ناکم که اوانو گلی منا اوان دزوان بخیر یعنی دکن بیگو من زور زور بیدین
0: یعنی ایسا حالتانش من هیا بو ستریکو بو سناب گل بکرمو بکاری بینا
1: بس مثلا دورو برکی دیتی گلیان هیا دی دوسی گل انزانی دکری دا بعد آدنیتن لو ماو چکاتیو اوان براستی یعنی هر تند خوش یعنی گر هیلاک بکی بلاشا
0: ایسا ورزیتی؟
1: است باشه. چطور
0: زیاد باشه با گلیس؟
1: بیگم من بهارن باشترین
0: باشه.
1: من جیدو سه تار زور زور باشه.
0: نبستم گلی ماله.
1: گلی ماله بره. بس لو پایزانش لب گلی ناو این زانی تقریبا همش ده چه شینی؟
0: زستانان وابزانه.
1: زستانان و هایی من دوی بیام پارزی. اگر پایزان و بهارن آگاد لیام بیچنو ویتامین خوراچی باشیم بدهی. زستان و هایی نانش هندگی لسردی ولی گرمی بیام پارزی. اینا و ماریکاش و هوایی بچ خوانی اندویت. عندك بيان باريزي حين تشيشانيا
0: اسا يعني براسي من او برسيارش مكرت لو اني سخلك او برسياره بكاتو تنانا تقولي سروشتي كلا قول فروشه كان ايكري وهندك او قولاني كلا نو مشتلكان شا ايكري نازانم ايو درماني تايبتي زور بكاره هنا لقليا اي هني تو بو مالو تايبت قول سروشتي كان روجنا من دروجنا من السيز بو توا ايتر هوكاري اويك ايو ماملكتان ازانن تون ماملي لقلا كان زانياريتان هيا یا و ایم این لینا زنی معامله لگلاب که اینو جنگی مالکی ایم شونه کی ایم گودجانیا؟
1: از او هر دوشیتی. یکم در اما چون ک فروشی سریعه، لمشتالی دکرینو دینی. اونیا زور مثلاً پیوندی با موانی ویتامینو درمانوشت. ما و چی کم لیرکان اولان هر دژین چه شان نبیتن. لیان دزانی مثلاً لعودانو آوانا. بس انگو کدی بنوا بگم ویتامین خوراچی اند. حالا مارج باسم کرد. اتو او قولا اخر لنا او انزانا قتكو كي ولا ناجيتن
0: اللي ربا كما اولا
1: نا زور قورشي ناوي كما بستم او اقر لناو عاردي لعاردي بيتيني او رگی دروات نو خوراچی باج لو خوی د خواتوا بس لنا او مرکانی به تمای او د خور پیتموسی زور زور کمل بوی اخر خوراچی نو ایره به مانګ بدو مانج تغاو د بیتن لو پیوسته مانګانو ویتامین خوراچان پی بدریتن اما همانا مشترکان منا یعنی نا خوراک سعری کی پیمانی څوک پیمانتی کری دکاتن پیشش زوره یعنی هم لبو مشتری آسان مان کردی پیشش زوره اگه دیلک نمده بی دانه با 5000 یعنی بابرین اگه شش زور بیده با 30000 نر اما هست دانه لهر شش زوری تیکر مان کردی دامان نایا با 5000 دی فروشین هم بویتا او که خلق پی بکریتن زور زور باشا لبو خلچو بیتا آسان کاری هم لبو ما فروشی سریح ترا اما چون که پیش ما خورجنه گولکا لکن مشتری بفوتی قناعت که خوراکا که هیچ خیریشی نبی اگه مشتری که نیکری امن هر ببلاش شش بیدمی هر دبی بیباتن بیداته او زبی گوما پیوستیم بخوراک و ویتامینی دوش امن کتازش باسم کر مثلا اتو دستی گلی دکری لکن گل فروشه چی بری بابرین سه گلی دکری بری سه گلم دی لیگ عائله بی اتو سر تا تازه
0: لیگ خیزم بی زور باشا
1: لیگ خیزم بی اوانا هم دوتانی انزانه اندازانی مثلا گوری اندوی یا گتکی اندوی او دن یا کودویتن او کشو هوای کوشی انده ویتن او سید بخیو کرد سر مانگش که برو سیدانیت که بکره یعنی او فیری بخیو کردنی او سیبوی او دبرو سیدانیت که بکره
0: درسته
1: یعنی او ها زور زور باشه اگر زنیاری تاور گریو ویتامین خوراشی هم
0: دهی زور باشه دلن بشیر بیسری تاوانی گلاکان یعن گوره خان من زور والن رولی هی اوشتی که باونیه خمانه درست ما کردو اوشتی
1: نه شیر باج نیه لبروی کنیلی اوکان دگری آن شیر توری هیا کنیلی گلکان دگری تونو اکسیدین یعنی بو نارواتن حتی سپراش هی سپرا یکر برو نقی دکا و جوانی دکا اویج عادی و اصلی هی اصلا که باشه بس هیش زور زور باج نیه بس دطان لباتی وی اوی لیموی کمد اوی لیموی بقدر ملاکه تو زلاتی تون که اها اوی زوره آسنی زوره نابی اوی زوری تدابی لگر هندگ اوی شلطه اینو پرو کچی نرم تو هم پیدا سلو
0: اوی لیمو
1: اوی لیمو زور زور باشه تون که هم آسنی شیطه داری
0: یعنی دفتا خورت
1: کمک بیتن یعنی بابرین سی برج آو بی برشگ اوی لیمو یکا بیتن
0: او که اتا توانی گلاکانی پی بسرگو
1: اصایی دطان پی بسرگو زور برا اونو قدوان دوی دفتا خوره چیش لبوی
0: زور باشه اوه بابتی گل زیاتر اواکن ای درخت سی بابتی درخت که يعني خلقك يجذور بتعبة حذا كان حديقيك باش يعني ببختيك جوانيان هبي إيش لبابتي درخت ناكن إيوة
1: أما أول من هي حديقة سيمان هي عند أزيارك شو تقال من هي حديقة وشتي مارن تاج دكاتو أنا طبعا هرويش يقول لك عم بنر خش زور زور جندا ولا تاو بازار إنسان زور يكبيك كاك دشتي هميش درخت وش كان شيء لبو دابين دكاتن بس الحمد لله استاك قوتم بتمام جوردكم ادارتكم دكم مشتل او اوقاتي اشياء درج دينين استاك نيتما تنك زي ما قلت كان است بس اشياء جوري معناها يقولوا داري جوري معناها
0: جرينجا براسي يعني ايما لقل اويك باس لواكين من امانزم اوي يعني بتايبت او بجينم تو كخان ميكي هاتوي تتبيشه زانياري ادي اوصل ايما تقريبا سنه كوستاوي بسی گرنگی ام کار اکین بو خلق که امشتی که زور پیروزا بو تندرستی ام زور زور باشا لگل اوشا زانیاری من هبه و لگل اوشا خانمیک ام ایشا بره و ابا ام بیروکی بو تو چند گرنگ بگاد بخلق که خانمان لحرمی کردستان خاون پیشه خویانن خانمان لحرمی کردستان هاتو نتپیشه خانمان دتوانن او کار بکن که وطویانن ناکره بکره اما چند گرنگ براستی؟
1: حکمان زور زور گرنگ زور کسب منی انجوتی. یعنی امن اگر بیو کلم بده و هر لال سرتا کنی دست فکر نم کلم داده. زور کسب پیکانین با خوای استا که با خوان حموضیم با اکانت با تیک توک و فیس بک آن دروابه منی اندگو با پیکانین ها. یعنی تو بتما او تیک توک و کی بتما او ویدیو کانه دکانت جوری بکی. یعنی او کاتی زور درم داشته. باز است الحمدلله کدوم بینم امنی بچین درجه اندیو. او هاتی تصریت کی منو. همان ایشی من دوباره دکاتو بگو من زور زور گرینگا زور شانازی پیو دکم افرتم بگو من بس کول ندن یعنی روش دادی اتو هر دگه او آمانزی که هیتت اگر لخود دابونی هوی آمانزه که بس اگر بس تاولی کری و بس بتماع بی مثلا بماو چی کاتی زو ایشکت گوره که و ببی من دیبون با آنه برای من او زور زحمت ده
0: بسی تیک توکت کر سوشال میدیا کاری گری باشی هبون یا؟
1: زور باشه لبا ما لبیدایتی امن هاتی من دستم پی کردیا بس سوشال میدیا دستم پی کردیا
0: لتیک توک زور اکتیون
1: استا
0: استا زور بیه ایشکان کرینی کالا و او بابا تاریکا هم تنانه جلو برگوشتیش
1: هم ویلی هاتی استا
0: تیک توک زور اویا
1: پیشتر بخو من گروپ فیسبوک من هبو بداخوا گروپ فیسبوک من کدیتیان زور زور اکتیو بوا لیانستان دید فيسبوكي بكار هر فيسبوكي اسامي بكار ديني ايشان الاسلاندي سناب مان هبو ايشان الاسلاندي استشقن عاك روجانا زاربا كوميرك ريبورتي لتيك توك مان ددن بس است الحمد لله حتى استاك باشا سلامتا
0: ولو ده كان اشي ما خال
1: اي والله نازان منارم بيان قبول ناكري ببينين افرتك لو انصر كوتو ترا اگر نبا خوات مشكلة ما لو كذا
0: داخل دو سر كوتو هر وصاوي شو لشوني خوي هر ما
1: انا اوان سبتنات اللي تمشي
0: نا بو كاميرا صدق بو اخر كاني كما دمان بين نشتي مان خان اما شوازي برنامج كمان بو شوازي نشتي مان خان لكوتايه دتينا برجي كي ديكي برنامج حزكين بيامي كي خود بجيني اي تري كي هاو كارد بو كي هاندرد بو لجياني خوتا بيامي خوتي بي بجين برزان يو بي سي بيامي نشتي مان خان دبينو لا ايمو فاتن مقلبو
1: پیامی که تا امروز هم آخاتون عنی که بتما عنی ایشی سر بخوی خویان هبیتن دعای عنی دکم قد به امید نبند لکم و دست بیبکن انشالله اوی که دعای عنی خوای جور روزک پالپشی عنده بی سر کوتی عنده کاتن امن لقولی ماری خوام زور دعای کش باسم کردی دستم پیکر بدایتی تقریبا اوم زور بو انسانو قلم زور بو لماری بس ای ماری خوام بردم نه صبر صبر الحمدلله آوانم فروش تو قولوا مركانم بهنا او اخوي غوري ساكردي ايشا كمان غوري بوا او لبوان او زليرا وازور زو سباسي داك مبابم داكم لروجي يكمرا لقرم بوينه وبالبشتم بوينه حتى اوروج الحمد لله بتايبه تري سباسي خشتي غورم داكم لخوم غوري ترى قيمه تاوي ماز داكم زور ممنوني ملوانيا روجانا حمروجي او هابي منقود بيتوا بس لروجي يكمرا لقرم بو حتى استا يكروجيش بشتي برنا دائما يعني غورترين بالبشتي من بيماني خشكم بو او ذكر من داكانيش ميقلي نازدار ترو ريكو بيك ترو باش ترن هر هميان وچي وي وابي لو ماري خوان ايج بكن زور زور ممنون يعني محميان زور زور دل سوزن تاوي هميان مازدكمو ان شاء الله خواي قرحم لياتي سر كوتو سر فلاس بكاو انقوز بخير بين سر سر سر تام زور سباسان دكم

وتم خيزان الوظيفي هي لدروا وتي نخير لمالو بيئيشا وتم ايكي لمالو خوارن آماده اكاد وتي خيزانم وتم ايكي مالد بو پاق اكاتوا وتي خيزانم وتم ايكي جلکان بو اشواد لخسالة داري اخيني وشكي اكاتوا هلي اگري هر وتي خيزانم وتم ايكي خواردني ميوان آماده اكاتو تور و سور اكات وتي خيزانم وتم ايكي منالد بو بخيو اكاتو پاكو خاوينيان اكات ديسان وتي خيزانم وتم بو چي علي خيزانم لمالو بي ايشا بمرجي او ايشانا بدو پياو ناكره برزاني افرتي مالو ببي ايش مزانن جا اگر بتواني ايشي كجل درو انجام بدات كار نكات سر ايشي مالوي او چاكي خويتي ابيد ريز بگيريو دسخوشي و هاوكاري بكره طبيعي پياویج لدر و زور مندو ابيت لپیدا کردنی بجوی دا كوابو هر دولا كاريان توزيع کردو و پیویست هر دولا خوين بخاوني ايشو خاوني مال بزاننو هر دولا زور ريزي يكتر بگرنو تواوكاري يكتر بن هن لباس لكم وانتم لباس لهن سورة بقرة آياتي 188 براستي دینداری راستقینه مال و مندال بختور اکات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هنا سکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یون اجتماعی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم